لبرانيني شوقانيني كلا خلوشي شال شان خيرينيني سرعة وقرتي جمينيني بنا باي خيمور في ذي خبر المراتيني لو يو يو يو بدستيني كاكي قياس سرديني ذكرتن كلام شادكرن دار بيشا جوتي جادر من سنقوليني بري ويدانا قري هورقو فينا وحزار بين سد ميريد ما فينا لو يو يو يو فلكا مالك را لما كلكا دين اسلامي اول قريني خوجاليا خوجي اجمورتيني رونسين من قراد رنجيني تيل سر تيلي زشيالي رزارة دشينا لو يو يو يو دبيرار كلي دال داري حجان جامعات مدرسة بخيني تنزاني لبسي كاكي قياسني قانونا مابو قانونا نقالو دوالي وشنبيني هلا رابيني امي دستيني هفتو بني خبرنا بجارة ديار بكر نصرت ما شيخ شمسة ديني بلقي جبا خذي دار رجاسي بعفية وانما في عذرينة فازي لابو قاسي مهان شامع وريو دربان